وأنت تعد خطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.